شاشة اللي خانا نطرف ما جسان دوشات برضا فانا رماسي كما كيكم ويتخبراك تكبا خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساشي سليف ما تاندر صوت الدرك